والحياة ما فيش ألوان كله طالب كله في جنان وأنا هلا عم بحكي وبدي طلع صوتي لأن صوتي فوق مان وتحت كله معي واسمع يا اسمع يا إنسان عشرين فبراير 2022 اوعى توقف تخربت تحدد لا ما تحدد توقف تجدد لا تجدد خليني واقف وين انا ما عاد معي مصاري لحتى اكون مين انا ليش مين قالك المصاري بتحكي مين قالك اني انا بحكي مين طيب انا عم غني على بيت مخربط وانا هون قاعد لساني مربط وانا مخربط وعلى الارض كلي عم بنزل كله عم يطلع فين عم يقول شبه مهدد مين عم يهدد انا لا بدك تسمع فيني قول وعيد لا تغني معي هون الدنيا مش عيد دنيا كله أسود وأبيض ما فيش ألوان وأنا قاعد هون كله طالع جنان كله بده يحكي معي وأنا لما بده قول بده يطلع معي خليني عملك لا طيب اسمع بدي أحكي مرة تانية وعم بحكي عم بخجل ببخجل لا أنا بحكي وبطلع وبهدل ما بتبادل لا تتبادل خليك معي عم تسمع لا تتبهدل يا رجل ما تنزل ما تطلع يا رجل خليك عم تحكي يا رجل لا اطلع عن البيت ما فارقة مع فيزي أنا اسمع ولا اسمع ولا خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص